هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ونقدم لكم هذه البرامج الصباحية موجها ذبذبات قدرها 15,030 كيلو هاتز سيداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ الباثمي ما تيسر له من سورة الأنعام فاستمعوا إليه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن سنقدم إلى خدماتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: الرئيسة دروبدي مورمو تقول إن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي. وصلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو إلى بوخارست في رومانيا في 23 يوليو الجاري برفقة كل من وزيرة الدولة لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام السيدة نيموبين جيانتي بهاي بامبانيا وأدوي البرلمان الدكتور دينيش شارما والسيد فيجاي باغيل، وذلك في المحطة 33 من جولتها التي شملت مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. ولدى وصولها إلى المطار حظيت باستقبال حار من قبل السيدة أوانا سيلفيا تويو وزيرة الخارجية الرومانية، وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس هندي إلى رومانيا منذ ما يقرب من 3 عقود. زارت خلالها سيدة مورمو قصر كوتروشيني المقر الرسمي ومكتب رئيس رومانيا، حيث استقبلها بحفاوة رئيس جمهورية رومانيا سيد نيكو شوردان، وجرت لها مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرث الشرف. وخلال الاجتماعات الثنائية والمحادثات على مستوى الوفود أجرى الجانبان مناقشات مثمرة وتطلعية غطت جميع الجوانب الرئيسية للشراكة الثنائية بين الهند ورومانيا. اتفق خلالها على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين. من جهتها صرحت الرئيسة مورمو بأن الهند ورومانيا تربطهما علاقة صداقة دافئة وراسخة تمتد لأكثر من 7 عقود، وهي قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والروابط القوية بين شعبي البلدين، لافتة إلى أن الشراكة الثنائية ازدادت قوة باستمرار على مر السنين، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بطموح أكبر وتعاون أقوى ورؤية مشتركة للمستقبل، ومشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي يظل ركيزة مهمة للشراكة بين الهند ورومانيا. وخلال الاجتماع اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل التوريد المرنة وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين والعمل من أجل مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات 3 المقبلة. بدورها أكدت الرئيسة مورمو أن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح فرصا غير مسبوقة للصناعات والمهنيين المحرى في كلا البلدين. وأوضحت أن التعليم والثقافة والتواصل بين شعبي البلدين تشكل أساسا للعلاقات بين الهند ورومانيا، معربة عن سعادتها بتوقيع 3 اتفاقيات مهمة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الهند ورومانيا ستوثقان نطاق البحث والتطوير المشترك في إطار برنامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، علما بأنه يجري حاليا إنشاء كرسي للدراسات الهندية في جامعة بوخارست.

خارستا بدعم من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. كما قررت الحكومة الهندية مضاعفة عدد فرص التدريب المتاحة لرومانيا في إطار البرنامج الهندي للتعاون التقني والاقتصادي. وفي ظل استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى 80 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية في عام 2028، اتفق الجانبان على الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار عام الابتكار الهندي الروماني. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، وأكد مجددا التزامهما المشترك بالسلام والحوار واحترام القانون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. من جانبها، تقدمت الرئيسة مورمو بالشكر لرئيس رومانيا سيدان ولحكومة وشعب رومانيا على حسن الضيافة، معربة عن تطلعها لاستقبال الرئيس دان في العاصمة نيودلهي في المستقبل القريب.

استمعنا أيها السادة إلى التعليق اليومي والآن نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج الصباحية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند ثم نقدم لكم اليوم الأغاني العربية وكذلك الركن الخاص لهذه البرامج هو سبوت لايت باللغة الإنجليزية كما نقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء قبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 12:00 والآن أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية

نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. فخامة الرئيسة المحترمة دروبادي مورمو تختتم زيارتها التي شملت 3 دول: مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. تعيين الوزير الاتحادي برهلاد جوشي وزيرا للتعليم عقب استقالة دارمندر برادان. الحكومة المركزية تعتزم طرح مشروع قانون تعديل الامتحان العام منع الممارسات غير المشروعة لعام 2026 في مجلس لوكسبا أي المجلس الشعبي غدا. إحياء ذكرى يوم النصر في كارغيل اليوم تكريما لشجاعة الجنود الهنود الذين ضحوا بحياتهم خلال حرب كارغيل عام 1999. في الرياضة أنهات سينغ تصنع التاريخ بكونها أول هندية تفوز بنهائي فرد الفتيات في بطولة العالم للناشئين في الإسكواش. والآن إليكم الأخبار بقدم إسهاب التفصيل. اختتمت فخامة الرئيسة المحترمة السيدة دروبادي مورمو زيارتها الرسمية إلى رومانيا وغادرت متوجهة إلى نيودلهي بعد ظهر اليوم. وخلال الزيارة أجرت الرئيسة محادثات موسعة مع نظيرها الروماني الرئيس نيكوش وردان بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا الرقمية والتعليم والطاقة المتجددة والثقافة. كما التقت الرئيسة مورمو برئيس الوزراء الروماني وقادة البرلمان وألقت الكلمة أمام منتدى الأعمال الهندي الروماني والتقت بأفراد الجالية الهندية. وقد وضعت إكليلا من الزهور عند ضريح الجندي المجهول ومنحتها جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية درجة الدكتورة الفخرية تقديرا لإسهاماتها في الخدمة العامة وتعزيز العلاقات بين الهند ورومانيا. وشكلت هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعميق علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين الهند ورومانيا. وكانت رومانيا المحطة الأخيرة في جولة الرئيسة المورمو الرسمية التي شملت 3 دول حيث زارت أيضا مولدوفا ومقدونيا الشمالية. ستطرح الحكومة المركزية غدا في مجلس الشعبي مشروع قانون تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2026 وذلك ضمن جدول أعمال المجلس اليوم الاثنين. يهدف مشروع القانون إلى تعديل التشريع المذكور ويقوم بتقديمه الوزير الاتحادي الدكتور جيتندرا سينغ. وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد وافق يوم الجمعة على مسودة مشروع قانون لإنشاء محاكم سريعة البت محاكم عاجلة وضمان فرض عقوبات أكثر صرامة في حالات تسريب أوراق الامتحانات والممارسات غير المشروعة المرتبطة بها. أعلنت منظمة CJP حزب السراصير الشعبي عن إنهاء حراكها للاحتجاج بعد موافقة الحكومة على مطالبها. وكان الوزيران الاتحاديان جي بي نادا والدكتور جيتندرا سينغ قد عقدا جولة ثالثة من المحادثات مع وفد المنظمة أمس حيث تركز النقاش حول مطالبها المتعلقة بإصلاح نظام الامتحانات واتخاذ تدابير لمنع تسريب أوراق الأسئلة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وفد المنظمة في نيودلهي صرح السيد نادا بأن الحكومة وافقت على مطالب المنظمة بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد المحتجين وعدم تسجيل محاضر شرطة بحقهم أي FIR. كما أشار السيد نادا إلى موافقة الحكومة المركزية على سحب أي محاضر قد تكون سجلت بالفعل مع التعهد بتوفير نسخ منها. وفيما يتعلق بمسألة تعويض عائلات الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار عقب حادثة تسريب أوراق امتحان NEET UG أكد السيد نادا تعاطف الحكومة الكامل وحرصها على تقديم أقصى قدر ممكن من التعويضات وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها. وحول وثيقة المطالب الخمسة التي قدمتها المنظمة لإصلاح الامتحانات صرح السيد نادا بأن الحكومة ستدرس هذه المطالب بجدية تامة وتتخذ كافة الإجراءات الممكنة بعد إجراء مشاورات مع المنظمة. من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم المنظمة سوراف داس عن إنهاء الاحتجاج كبادرة حسنية معربا عن أمله في تنفيذ البنود المتفق عليها ضمن الجداول الزمنية المحددة. وفي غضون ذلك ودعا
وفي غضون ذلك دعا المتحدث الوطني باسم المنظمة آشوتوش رانكا جميع المحتجين إلى الانسحاب الفوري والعودة إلى منازلهم بسلام. سيتولى الوزير الاتحادي برلهاد جوشي منصب وزير التعليم الجديد خلفا لدارميندرا برادان، حيث كلف جوشي بمهام وزارة التعليم إلى جانب حقيبته الوزارية الحالية. ويشغل جوشي حاليا منصب وزير شؤون المستهلكين والأغذية والتوزيع العام ووزير الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا وقد قبلت فخامة الرئيسة دروبتي مورمو استقالة دارميندرا برادان من مجلس الوزراء الاتحادي

وذلك بأثر فوري. يحتفل اليوم في جميع أنحاء البلاد بيوم كارغيل في جاي ديفاس، أي يوم النصف في كارغيل، تكريما لشجاعة الجنود الهنود الذين ضحوا بحياتهم خلال حرب كارغيل عام 1999. ويصادف هذا اليوم الذكرى 27 لانتصار الهند على باكستان في ذلك الصراع والاختتام الناجح لعملية في جاي. وخلال هذه العملية استعادت القوات المسلحة الهندية أراضي في منطقة كارغيل ببلاد جامو وكشمير كانت قد تعرضت لتسلل جنود ومسلحين باكستانيين. وتقام المراسم الرئيسة في النصب التذكاري لحرب كارغيل في منطقة داراس. وأفاد مراسل أكاشفاني بأن النصب التذكاري في داراس يشهد مراسم مهيبة وطنية بينما تحيي البلاد الذكرى 27 لهذا اليوم. ويقود وزير الدفاع الاتحادي راجناث سينغ مراسم إحياء الذكرى بوضع قليل الزهور عند النصب التذكاري تكريما لأبطال عملية فجاي. كما يقوم الوزير بافتتاح البوابة الإلكترونية للجولة الافتراضية في النصب التذكاري لحرب كارغيل وزيارة كوخ الذكرى هارت أوف ريمبرانس وفير بهومي والالتقاء بأرامل وأمهات الشهداء وإعطاء إشارة انطلاق مسيرة الدراجات النارية شوريا في جاياترا. ويعد الاحتفال بيوم كارغيل في جاديفاس تذكيرا مهيبا بشجاعة القوات المسلحة الهندية وتضحياتها بالتزامها الراسخ بحماية سيادة الوطن. وبهذه المناسبة أشاد وزير الدفاع راجناث سينغ بالجنود الشجعان الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران أنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه المملكة العربية السعودية ردا على غارات جوية سعودية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، مما يشكل تهديدا جديدا لأمن ممرات الشحن الحيوية. وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى السريع بأن الهجوم استهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع وجازان المطلتين على البحر الأحمر. وأكد الدفاع المدني السعودي انطلاق صافرات الإنذار عدة مرات في كلتا المدينتين في وقت مبكر من اليوم السبت. وتأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب تهديد الحوثيين بعرقلة حركة الشحن المرتبطة بالسعودية عبر مضيق باب المندب، متهمين الرياض بفرض حصار على اليمن وشن هجمات مؤخرا بما في ذلك هجوم على مطار صنعاء الدولي. ويعد مضيق باب المندب ممرا بحريا عالميا بالغ الأهمية يربط البحر الأحمر بخليج عدن وتمر عبره نحو 12% من حركة التجارة العالمية. وكان الحوثيون قد استهدفوا في وقت سابق ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وردا على ذلك أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه شن غارات جوية على الحديدة مستهدفا الميناء والمؤسسة العامة للاتصالات. وفقا لأنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، فقد أسفرت الغارات عن إصابة شخصين. وفي غضون ذلك دعا وزير الخارجية الإيراني عباس راقجي للدبلوماسية والحوار لحل النزاع في اليمن، وحث جميع الأطراف على تجنب المزيد من المواجهات العسكرية، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة إيرانية رسمية. سطرت اللاعبة الهندية أنهات سينغ المصنفة الأولى التاريخ بكونها أول لاعبة سكواش من بلادها تفوز بلقب بطولة العالم للناشئين، وذلك بعد تقلبها على المصرية رقية سالم بنتيجة 3-0 في نهائي فرد الفتيات ضمن بطولة العالم للسكواش للناشئين 2026 التي أقيمت في نيجار أون ذاليك بكندا. وتفوقت الموهبة الهندية البالغة من العمر 18 عاما على منافستها المصرية المصنفة الثانية بنتيجة 11-3، 11-7 و 11-9 لتظفر بالميدالية الذهبية. ويعد هذا الإنجاز لافتا للغاية إذ كانت لاعبات مصر يهيمن على هذا اللقب طوال
16 عاما متتالية لتنجح آنهات في كسر هذه الهيمنة دون خسارة أي شوط. أما في منافسات فرد الناشئين فقد كان ريفار ديوان بطل آسيا للناشئين الأبرز بين اللاعبين الهنود بوصوله إلى دور 16 في حين خرج كل من يوشا نافيس وغورفير سينغ من دوري 32 وأخصي بوراف برامبيا من دوري 64. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند. ولا نجوس لا سنقدم إلى خدماتكم الأغاني العربية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

صباح الكرام، ضمن برنامج تلاوة القرآن الكريم استمعتم إلى تلاوة إلى برنامج تلاوة القرآن الكريم في إلحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. ولا نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الخاطر منكبات ضمن برنامج إذاعة شهرية لرئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، وتنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. أولا إليكم فاصل قصير من الموسيقى.

السلام عليكم، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء مودي يقول المساهمة الجماعية ما زالت قوة في المثل الثقافية للهند. رئيس الوزراء يؤكد ضحايا الجنود الشجعان للوطن يملأ الجميع عزة وفخرا وكرامة. رئيسة الهند دروبدي مورمو ونائبها سيفي رادا كريشنان يقودان البلاد في تقديم تحياتهم إلى الشهداء في حرب كارغيل. الحكومة تحث المواطنين الهنود على تقييم الوضع الأمني قبل قبول الوظيفة في السفن التجارية في منطقة البحر الأسود. عدد الوفيات يبلغ إلى 97 في حادث أمطار في باكستان. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد بأن المساهمة الجماعية ما زالت مصدرا للقوة والاستحكام في المثل الثقافي للهند. وأتى السيد الرئيس بهذه التعليقات وهو كان يتفاعل المشاركين في برنامج فيكسيت فيليج لعام 2026 عبر الأقمار الصناعية اليوم. ومن المؤكد بأنه أكثر من 400 مشارك من جميع الولايات الهندية والأقاليم الاتحادية شاركوا تجاربهم مع رئيس الوزراء.

مودي. أثناء تفاعله بالمشاركين أبرز السيد مودي بأن المجتمعات الشعبية في البلاد عملوا معا منذ قديم الزمان وهم يغنون الأغاني، كما ركز السيد الوزير بأن هذه الممارسات توطدت قيم الوحدة والجماعة وجعلت الجهود الجماعية أكثر متعة وخالية عن الهم والغم. بجانب ذلك أعاد السيد الرئيس توكيده على أن الحكومة تبذل جهودا خاصة لتمكين من تخلفوا عن مسار التقدم والتطور. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قام بإحياء ذكرى الشهداء الباسلين في البلاد اليوم بمناسبة يوم كارغيل اليوم، مشيدا بأن الهند لا زالت تتسلق القمم الجديدة سواء أكانت هي مجال الدفاع ومنتجاته وإصداره أو التعاون السياسي مع الدول الصديقة. في حديث له مع الشعب ضمن برنامج من كي بات حديث الخاطر في إذاعة أكاشفاني، أكد السيد مودي بأن تاريخ 26 من يوليو لا يحتاج إلى تقويم لتذكيره، إذ أن الدولة تذكره بمناسبة يوم كارغيل. وصرح السيد مودي بأن الهند لا تزال تعزز قدراتها التقنية باستمرار وانضباط. في ذكرى يوم كارغيل السنوي تم الاحتفال به عبر البلاد تكريما لشجاعة وبطولة الجنود الهنود الذين ضحوا بنفوسهم خلال حرب كارغيل في عام 1999، وهو ذكرى 27 من لنصرة الهند على باكستان في الحرب وبنائها نهاية ناجحة. ومن المؤكد بأنه خلال هذه العملية العسكرية قامت القوات المسلحة باستعادة الأراضي الهندية في مديرية كارغيل من جامو كشمير، والتي تسللتها الجنود الباكستانية والميليشيات. بهذه المناسبة الهامة تاريخيا، رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو ونائبها السيد سيفي رادا كريشنان ورئيس الوزراء مودي ووزير الداخلية أميت شاه والمتحدث باسم البرلمان السيد أوم بيرلا قدموا تحياتهم وتكريماتهم إلى الجنود والشجعان الذين قضوا حياتهم ونفوسهم في الدفاع عن وطنهم الأم. وزارة الشؤون الخارجية بالهند أصدرت توصية حثت فيها المواطنين الهنود الراغبين في اشتغال وظيفة على السفن التجارية خارج البحر الأسود أو داخلها عليهم أن يقوموا بتقييم الوضع الأمني السائد وأوجه المخاطر بها قبل أن يقبلوا أمثال هذه الوظائف. وقد أوضحت التوصية بأن من يرغبون في مثل هذه الوظائف عليهم أن يمارسوا أقصى درجة من الحيطة والحذر. إذ أن الوضع الأمني في المناطق المرتبطة بالبحر الأسود ظل أكثر تدهورا وخطرا جراء النزاعات الجارية بها، وإن السفن التجارية التي تمر بها أو تدخلها هي في مواجهة مخاطر أمنية واضحة بما فيها الهجوم بالصواريخ والمسيرات. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. عدد الوفيات جراء الأمطار وأمثالها من الأحداث إلى 7 بلغ إلى 97 شخصا، في حين قتل 21 وأصاب 25 آخرون بالجروح، بناء على إفادة هيئة إدارة الكوارث الوطنية في باكستان. قد تأثرت منطقة شرق البنجاب بشدة خلال الفيضانات الأخيرة والتي نتجت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 منهم بالجروح، بينما منطقة جنوب السند سجلت مقتل شخصين وإصابة آخرين، في حين تم التأكد من موت شخص في منطقة خيبر بختونخوا ومنطقة جيلجيت بالتستان التابعة لباكستان. قد تم إخلاء حوالي 50,000 موضع أو أكثر جراء حريق الغابة التي فشت وامتدت إلى العديد من مناطق فرنسا في أقصى

0: جنوبي غرب البلاد، مع امتداد شعلة الحريق إلى مدينة بورديكس، في عين أمرت الهيئات الأمنية ورجال الإطفاء عن إخلاء 55,000 موطن أكثر لخلو بيوتهم عبر الليلة. وزير المركزي السيد برهلات جوشي تولى كرسيه لدى مكتبه بصفته وزيرا جديدا للتعليم العالي في البلاد، ومن المؤكد بأن السيد جوشي قد تم تعيينه بهذا المنصب يوم أمس في أعقاب استقالة وزير التعليم السابق دارميندرا برادان عن منصبه، كما هو يتمتع بحقيبة وزارية لشؤون المستهلكين والغذاء وتوزيع الشعب في البلاد والطاقة المتجددة كذلك. فور توليه منصبه الجديد، إنه ترأس اجتماعا استعراضيا من وزارة التعليم لتقييم مدى أوضاع التنفيذ والعمل بجميع المشروعات والمبادرات ذات الصلة. بادرت اليونسكو اليوم إلى إضافة العديد من الأماكن والجهات ذات الصلة بالحرب العالمية الكبرى الثانية من بين قائمة التراث العالمي، وهذه الجهات تشمل عاصمة اليابان القديمة أشوكا وماونت أولمبيس من إيران وبوما بادينغلو من السودان وغيرها. وقد تم الاتفاق على القرار أثناء اجتماع اليونسكو في بوسان وكوريا الجنوبية التي استعرضت الترشيحات الدولية من عبر العالم، ومن المؤكد بأن الجهات المعنية حديثة الزهور بين قائمة التراث العالمي لليونسكو لها أهمية فائقة من الثقافة والتراث الطبيعي الهام، إلى جانب صلتها بالتاريخ والأحداث الملموسة. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء مودي يقول المساهمة الجماعية ما زالت قوة في المثل الثقافية للهند. رئيس الوزراء يؤكد ضحايا الجنود الشجعان للوطن يملأ الجميع عزة وفخرا وكرامة. رئيسة الهند دروبدي مورمو يقود البلاد في تقديم تحياتهم إلى الشهداء في حرب كارغيل. الحكومة تحث المواطنين الهنود على تقييم الوضع الأمني قبل قبول الوظيفة في السفن التجارية. عدد الوفيات يبلغ إلى 97 في حادث أمطار في باكستان. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، والآن ضمن برنامج أغاني الوطنية أقدم إليكم أغنية وطنية.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، ولا نقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي.

0: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأقدم إليكم برنامج التعليق.
1: التعليق اليومي وموضوعه: الرئيسة دروبدي مورمو تقول إن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي. وصلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو إلى بوخارست في رومانيا في 23 يوليو الجاري برفقة كل من وزيرة الدولة لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام السيدة نيموبين جيانتي بهاي بامبانيا، وعضو البرلمان الدكتور دينيش شارما والسيد فيجاي باغيل، وذلك في المحطة 33 من جولتها التي شملت مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. ولدى وصولها إلى المطار حظيت باستقبال حار من قبل السيدة أمانا سيلفيا تويو وزيرة الخارجية الرومانية، وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس هندي إلى رومانيا منذ ما يقرب من 3 عقود. زارت خلالها سيدة مورمو قصر كوتروشيني، المقر الرسمي ومكتب رئيس رومانيا، حيث استقبلها بحفاوة رئيس جمهورية رومانيا سيد نيكو شوردان، وجرت لها مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف. وخلال الاجتماعات الثنائية والمحادثات على مستوى الوفود أجرى الجانبان مناقشات مثمرة وتطلعية غطت جميع الجوانب الرئيسية للشراكة الثنائية بين الهند ورومانيا. اتفق خلالها على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين. من جهتها صرحت الرئيسة مورمو بأن الهند ورومانيا تربطهما علاقة صداقة دافية وراسخة تمتد لأكثر من 7 عقود، وهي قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والروابط القوية بين شعبي البلدين، لافتة إلى أن الشراكة الثنائية ازدادت قوة باستمرار على مر السنين، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بطموح أكبر وتعاون أقوى ورؤية مشتركة للمستقبل، ومشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي يظل ركيزة مهمة للشراكة بين الهند ورومانيا. وخلال الاجتماع اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل التوريد المرنة وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل من أجل مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات 3 المقبلة. بدورها أكدت الرئيسة مورمو أن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي.

0: مشددة على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح فرصا غير مسبوقة للصناعات والمحنيين المحرى في كلا البلدين. وأوضحت أن التعليم والثقافة والتواصل بين شعبي البلدين تشكل أساسا للعلاقات بين الهند ورومانيا، معربة عن سعادتها بتوقيع 3 اتفاقيات مهمة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الهند ورومانيا ستوثقان نطاق البحث والتطوير المشترك في إطار برنامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، علما بأنه يجري حاليا إنشاء كرسي للدراسات الهندية في جامعة بوخارست بدعم من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. كما قررت الحكومة الهندية مضاعفة عدد فرص التدريب المتاحة لرومانيا في إطار البرنامج الهندي للتعاون التقني والاقتصادي. وفي ظل استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى 80 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية في عام 2028، اتفق الجانبان على الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار عام الابتكار الهندي الروماني. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، وأكد مجددا التزامهما المشترك بالسلام والحوار واحترام القانون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. من جانبها تقدمت الرئيسة مورمو بالشكر لرئيس رومانيا سيدان ولحكومة وشعب رومانيا على حسن الضيافة، معربة عن تطلعها لاستقبال الرئيس دان في العاصمة نيودلهي في المستقبل القريب.
1: مستمعين الكرام، ولاني لكم أغنية وطنية أخرى.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعي الكرام، اولا ضمن برنامج حديث التطورات الأخيرة سوف تستمعون برنامج حديث الخاطر منكبات لرئيس الوزراء سيد ناريندر مودي، وذلك ضمن برنامج شهري إذاعي مع شعب البلاد. فإليكم حلقة البرنامج برنامج حديث الخاطر منكبات.
2: أيها السادة، نقدم لكم الآن الحلقة 136 من برنامج منكبات. أبناء وطني الأعزاء، نمسكار. هناك أيام في حياتنا لا نحتاج إلى تقويم كي نتذكرها، واليوم 26 من يوليو هو أحد هذه الأيام. إنه يوم نصر كارغيل، يوم يملأنا بالفخر ويذكرنا بالشجاعة الاستثنائية التي تحلى بها جنودنا البواصل. قمم كارغيل الشاهقة والظروف المناخية القاسية والتحديات التي فرضها العدو واجه جنودنا كل هذه الظروف، لكن عزيمتهم كانت أقوى من كل التحديات. لقد ضحوا بكل شيء من أجل الدفاع عن أمنا الهند، وفي يوم نصر كارغيل أنحني اليوم بكل احترام وإجلال أمام جميع الشهداء الأبطال والجنود البواسل. أيها الأصدقاء، إن الهند اليوم لا تكتفي بتخليد ذكرى أبطالها، بل تحرص أيضا على نقل قصص بطولاتهم إلى الأجيال الجديدة. وانطلاقا من هذا الروح، نظمت هذا العام مسيرة شاوريا فيجاي الخاصة، وقد انطلقت مسيرة الدراجات النارية هذه في 14 من يوليو من النصب التذكاري الوطني للحرب في دلي، وستصل إلى النصب التذكاري لحرب كارغيل، وشعارها هو رحلة واحدة، أمة واحدة، وتحية واحدة. وتذكرنا هذه الرحلة بأن التضحيات التي تبذل من أجل الوطن لا يمكن أن تنسى أبدا. أيها الأصدقاء، إلى جانب شجاعة جنودها

تواصل الهند اليوم تعزيز قدراتها التكنولوجية أيضا، وقبل أيام قليلة انضمت السفينة الحربية INS مهندرا غيري إلى صفوف البحرية الهندية. وقد صممت هذه السفينة الحربية الحديثة وصنعت بالكامل في الهند، كما أن أكثر من 75% من المواد المستخدمة في بنائها محلية الصنع، وهي تجسد القوة المتنامية لمبادرة الهند المعتمدة على ذاتها، أي آتمنربهار بهارت. وفي الشهر الجاري أيضا أجرت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية بنجاح اختبارا لصاروخ بيناكا الموجه بعيد المدى. ويقف وراء هذا النجاح الجهد الجماعي والمثابرة المتواصلة لعلمائنا ومهندسينا. وقبل يومين أو 3 أيام فقط أجرت المنظمة كذلك اختبارا ناجحا لصاروخ كوشا. أيها الأصدقاء، سواء تعلق الأمر بالإنتاج الدفاعي أو الصادرات الدفاعية أو التعاون السياسي مع الدول الصديقة، فإن الهند تواصل بلوغ آفاق جديدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر كنت في إندونيسيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق مهم بشأن صواريخ برهموس وأسترا، وتتزايد الثقة العالمية بالمعدات والتكنولوجية الدفاعية الهندية باستمرار. وبمناسبة يوم نصر كارغيل، دعونا نكرم شهداءنا الخالدين وتؤسس أزمنا على بناء هند آمنة وقادرة ومعتمدة على ذاتها. أبناء وطني الأعزاء، في الحلقة السابقة من برنامج منكبات تحدثت إليكم عن حملة فذو مياه الأمطار، وقد دعوت إلى تحويل هذه الحملة الرامية إلى الحفاظ على كل قطرة من مياه الأمطار إلى حركة شعبية واسعة. والرسالة حملة يحفظ مياه الأمطار بسيطة للغاية، وهي يحفظ المياه في المكان والوقت اللذين تحتل فيهما الأمطار. ولهذا السبب انطلقت منذ 4 يوليو حملة وطنية خاصة في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار هذه المبادرة يجري إعطاء زخم جديد لحصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية المياه الجوفية وإحياء المسطحات والمصادر المائية القديمة وزراعة الأشجار. ويسعدني أن أرى مشاركة واسعة من الناس في كل مكان، سواء في القرى أو المدن، ومن مجالس القرى البنشايات أو المنظمات الاجتماعية. ففي بعض الأماكن تجري إزالة التمء من البرك القديمة، بينما يجري في أماكن أخرى إحياء الآبار والآبار المدوجة. وأما الآبار الأنبوبية التي لم تعد قيد الاستخدام فلقد أصبحت الآن تستخدم قنوات لإعادة تغذية المياه الجوفية. أيها الأصدقاء، تم إنشاء نحو 1500 بركة في منطقة سيدي بولاية مدهيا برديش، كما جرى ترميم أمريت سروفر في نارسينغبور، فيما تم تطوير قدرة كبيرة على تخزين المياه في ناشيك بولاية مهاراشترا. وفي نانديال بولاية أندرا برديش انضمت جميع مجالس القرى إلى هذه الحملة، وأعيد تشغيل البرك القديمة من جديد. ومدننا أيضا ليست متأخرة في هذا المجال، إذ تظهر نتائج مشجعة لهذه الحملة في كوربا بولاية تشتيشغر، وبوبنيشور بولاية أوريسا، وفيزياناغرام بولاية أندرا برديش. فلنتحمل نحن أيضا مسؤولية العناية ببركة أو بئر أو بئر مدوجة في محيطنا، ولنحافظ على كل قطرة من المياه، فكل قطرة نؤفرها اليوم تمثل أعظم رصيد لمستقبل الأجيال القادمة. أبناء

وطني الأعزاء، وانطلقت دورة ألعاب الكومنولث في غلاسغو قبل أيام قليلة، ويواصل كل هندي تقديم أطيب تمنياته للبعثة الهندية، آملا أن يقدم جميع اللاعبين والرياضيين أداء استثنائيا وأن يفوزوا بقلوب الجماهير. أيها الأصدقاء، حقق شبابنا في الآونة الأخيرة إنجازات رائعة في عالم الرياضة، فقد أصبحت بي في سندو أول هندية تفوز بلقب بطولة اليابان المفتوحة في الريشة الطائرة، ويفخر الوطن أسره بهذا الإنجاز الذي حققته. كما حقق منتخب الهند للسيدات في الكركت أول فوز له على الإطلاق في مباراة اختبارية على ملعب لوردز في لندن. إنه انتصار تاريخي، إذ فاز منتخبنا بالمباراة بفارق حائل بلغ 270 ركضة، وليس هذا فحسب، بل كانت هذه أول مباراة اختبارية يخوضها فريق نسائي في تاريخ ملعب لوردز. وعلى هذا الملعب نفسه فازت الهند بأول كأس عالم للكركت لها عام 1983، واليوم رفعت قوة المرأة رأية الوطن عاليا على الملعب ذاته. أيها الأصدقاء، هناك أيضا مبادرات صغيرة تحمل أهمية كبيرة، وقد علمت بإحدى هذه المبادرات المرتبطة بالرياضة في ساوث تشيتور في إرناكولم بولاية كيرالا، وتوجد في إحدى المدارس هناك ناد للغة السنسكريتية يعمل فيه المعلم أبيلاش على نشر اللغة السنسكريتية بطريقة فريدة، وقد أطلق على هذا المشروع اسم أكشرا كاندوك، وهو يشرح الحروف السنسكريتية بأسلوب مبسط من خلال ربطها بالمصطلحات المستخدمة في كرة القدم، وهذا يجعل عملية التعلم ممتعة، وفي الوقت نفسه يعدد ارتباط الناس بالرياضة بصورة أعمق. أبناء وطني الأعزاء، يشعر كل هندي بالفخر بعد الإطلاق الناجح لصاروخ فيكرم 1 يوم الأحد الماضي، وقد شهدنا جميعا ونحن الحنود هذه اللحظة التاريخية في قطاع الفضاء الهندي، فهو أول صاروخ هندي يطوره القطاع الخاص، ولقد حقق شبابنا المبتكرون إنجازا كان من الصعب حتى تصوره في وقت من الأوقات، وأظهره مهارة وشغفا وصبرا استثنائية. ولوقت طويل ظل قطاع الفضاء لدينا مغلقا أمام القطاع الخاص، الأمر الذي حرم كثيرا من الشباب المهتمين بهذا المجال في من فرصة إظهار مواهبهم. وانطلاقا من الاهتمام بمصالح الشباب، فتحنا قطاع الفضاء أمام الشركات الخاصة، واليوم يشهد العالم نتائج هذه الخطوة. أيها الأصدقاء، يواصل شبابنا أيضا رفع اسم الهند عاليا في مجال العلوم، وتعد الأولمبيادات العلمية من أهم المسابقات على مستوى العالم، ويشارك فيها عدد كبير من الطلاب، وقد أقيمت خلال هذا الشهر أولمبيادات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، وقدم الوفد الهندي أداء رائعا في هذه المسابقات. ففي أولمبياد الفيزياء فاز طلابنا الخمس جميع ميداليات ذهبية، واحتلت الهند المرتبة الأولى. وعلى مدى العقد الماضي فاز طلاب بلدنا إما بميداليات الذهبية أو فضية في كل دورة من أولمبياد الفيزياء. وفي أولمبياد الكيمياء أيضا فاز جميع طلابنا بميداليات ذهبية، وهو أفضل أداء لنا حتى الآن. أبناء وطني الأعزاء، عندما يمتلك الإنسان الموهبة والشغف لتحقيق شيء ما، تصبح كل الطرق سهلة أمامه، ويمكننا أن نرى مثالا على ذلك في الجهود المبذولة حاليا لإحياء حصيرة فاغو التقليدية في كشمير. وتصنع هذه الحصيرة من القصب وقش الأرض، ويعود تقليد صناعتها إلى سنوات طويلة، وتبدأ عملية صنعها
بحصاد الأعشاب والقصب من المناطق المستنقعية في كشمير، وبعد تجفيفها تحت أشعة الشمس وفرض المواد تبدأ عملية النسج اليدوي، ويستغرق حرفيان نحو 4 أيام لإكمال حصيرة واحدة. وتتميز هذه الحصيرة بتابعها الفغيد وكونها صديقة للبيئة، ومن أبرز خصائصها أنها تمنح البرودة في فصل الصيف والدفء في فصل الشتاء. وفي حين كانت حصيرة فاغو موجودة في كل منزل كشميري تقريبا، تراجع استخدامها خلال السنوات القليلة الماضية. وفي خدم ذلك أخذ غلام حسين من سرينغر وابنته تنسيلة على آتقهما مهمة إحياء هذا التراث، وكرس جهودهما لإعادة إحياء حرفة فاغو التقليدية. وينحدر غلام حسين من أسرة متواسعة جدا، وقد واجه تحديات عديدة في مسعاه، إلا أن عزيمته على الحفاظ على حرفة فاغو ظلت راسخة لا تتزعزع. وسرعان ما بدأ كثير من الناس ينضمون إلى هذه المبادرة، وقد أسهم غلام حسين إسهاما كبيرا في تطويل هذه الحرفة والنهوض بها، كما حصل على دعم الحكومة المحلية لمواصلة مهمته. واليوم تكتسب حصيرة فاغو شعبية متزايدة بسرعة، وتصل إلى مناطق أخرى من البلاد. وأشعر بفخر بالغ بكل من يشارك في هذا الجهد. إننا جميعا نولي اليوم اهتماما كبيرا بالمنتجات المحلية، ونسير قدما مستلهمين شعار فوكال فور لوكال، أي كن صوتا للمنتجات المحلية. وفي هذا السياق فكروا أيضا في جعل حصيرة فاغو الكشميرية جزءا من منازلكم. أيها الأصدقاء، إن الشاي في بلدنا ليس مجرد مشروب، بل يجسد روح الألفة والتواصل. فسواء كان ذلك في بداية اليوم أو أثناء لقاء مع الأصدقاء، أو في الأوقات الجميلة التي نقضيها مع أفراد الأسرة، يصبح الشاي جزءا لا يتجزأ من كل مناسبة. وأنتم في الواقع تعرفون جيدا علاقتي الخاصة بالشاي، غير أن الشاي الذي أتحدث عنه اليوم لم يقدم مذاقا مميزا فحسب، بل أضفى على حياة كثير من النساء عبقا جديدا من الاعتماد على الذات. فقد ابتكرت نساء من مجموعة للمساعدة الذاتية في قلية لاخيوالا بمنطقة بجنور في ولاية أتر برديش شايا عشبيا يحمل اسم فيدور بريرنا سواديشي هربل تي. ويحتوي هذا الشاي على مكونات طبيعية مثل أشبة الليمون وجلوة وموليثي أو إرقصوص والتولسي والكركم الخام والقرفة والهيل وبذور الشمر. وفي فضل مذاقه الفريد وخصائصه المميزة، نجح هذا الشاي خلال فترة وجيزة في أن يهجز لنفسه مكانة خاصة لدى الناس، كما حظي هذا الشاي العشبي بإشادة واسعة خلال مهرجان مهاكم في برياغراج، وكذلك في مهرجان الأغذية الدولي في دلي، بل أبدأ ذوار من خارج الهند اهتماما به أيضا. أيها الأصدقاء، إن الجانب الأكثر إلهاما في هذه القصة هو الطريقة التي بدأت بها، فقد انطلق هذا المشروع بأكمله باستثمار لم يتجاوز 100,000 روبية، واليوم وصلت هذه العلامة التجارية إلى مؤسسات كبرى في مختلف أنحاء البلاد. وتظهر هذه المبادرة أنه عندما تجتمع المعارف المحلية والطبيعية وثقة النساء بأنفسهن، يمكن حتى لجهد صغير أن يحدث تغييرا كبيرا. أبناء وطني الأعزاء، يؤدي الناس في مختلف أنحاء البلاد مسؤوليتهم تجاه الطبيعة من خلال حملة شجرة باسم الأم. وعندما يتفاءل المجتمع ما هذه الروح، تظهر نماذج جميلة وملهمة. أيها الأصدقاء، لقد تجلت القوة المذهلة للمشاركة الشعبية في أحمدآباد. ففي منطقة بهاتاج تمت زراعة أكثر من 350 شتلة خلال ساعة واحدة فقط، بمشاركة أكثر من 25,000 شخص. وشارك في هذه الحملة طلاب المدارس وأفراد فيلق الطلبة الوطني
والمتطوعون والمواطنون.

هي. أبناء وطني الأعزاء، إن الأشجار ليست للبشر وحدهم، بل هي أيضا موطن لعدد لا يحصى من الكائنات الحية. وبعد نحو 60 عاما عاد طائر أبو قرن الهندي الرمادي ليبني موطنه من جديد في غابة غير بولاية جوجرات، وهذا ثمرة سنوات من جهود الحفاظ على البيئة واستعادة النظم الطبيعية في غير. وغالبا ما يطلق على طائر أبي قرن اسم مضارع الغابة، فهو يتغذى على الثمار وينثر بذورها في مناطق بعيدة وواسعة، ومن هذه البذور نفسها تنمو أشجار جديدة في الغابة. وهكذا يسهم طائر واحد في إعادة الخضرة والحيوية إلى الغابة. وأحثكم جميعا على ربط مناسبة خاصة في حياتكم بالطبيعة، فاغرسوا شجرة باسم أمهاتكم، فالشطرة الصغيرة التي نغرسها اليوم يمكن أن تصبح إرثا من الخضرة والهواء النقي والمستقبل الجميل للأجيال القادمة. أبناء وطني الأعزاء، نعلم جميعا أن التلوث البلاستيكي يشكل اليوم تحديا كبيرا للبيئة العالمية، فمخلفات المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تواصل الإضرار بالطبيعة لسنوات طويلة. ولذلك فإن التخلص من النفايات البلاستيكية بطريقة سليمة أمر بالغ الأهمية. أيها الأصدقاء، بغض في سيتامري بولاية بهار نموذج رائع لمبادرة تحويل النفايات إلى ثروة، حيث تجري إعادة تدوير النفايات لصناعة مقاعد جذابة. ويستخدم نحو 40 كيلوغرام من البلاستيك وحادي الاستخدام لصناعة مقعد واحدة. ولا تتميز هذه المقاعد بالقوة والمتانة والراحة فحسب، بل إنها صديقة للبيئة أيضا، ويتم تركيبها في المدارس الحكومية والحدائق والأماكن العامة. وتسهم هذه المبادرة كذلك في رفع مستوى الوعي بين الناس بأهمية الحفاظ على البيئة، وتؤدي الهيئات المحلية وإدارة المنطقة دورا حيويا في إنجاح هذه الجهود، كما تسهم المبادرة في توفير فرص عمل على المستوى المحلي. وتوضح لنا هذه المبادرة في سيتامري أن مبدأ التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير لم يعد مجرد شعار، بل أصبح جزءا من حياتنا. أيها الأصدقاء، ربما تتذكرون أنني تحدثت في الحلقة السابقة من برنامج منكبات عن غانيش أوتسو، وقد دعوت الجميع إلى إبادة تماثيل الإله غانيشا المصنوعة من تراب بلادنا، بدلا من تماثيل غانيشا المصنوعة من POP أو المستوردة من الخارج. وينبغي لنا أن نضع في منازلنا تماثيل غانيشا المصنوعة من تراب وطننا. وقد أرسل إلي كثير من الناس رسائل وشاركوا آراءهم حول هذا الموضوع، وأخبرني أنهم استجابوا لدعوتي وأخذوا العزم على وضع تماثيل غانيشا المصنوعة من الطين المحلي في منازلهم. كما كتب إلي بعض الأشخاص قائلين إن هذا الموضوع سبق أن نوقش في برنامج منكبات، وإن ذلك ساعدهم على اتخاذ الخطوات الصحية في الوقت المناسب. وأكرر دعوتي مرة أخرى، هذه المرة بمناسبة غنبة بوجا، دعوا في منازلكم تمثالا لغانيشا مصنوعا من تراب أرضنا وتعبدوا به، وإن هذا الجهد من جانبكم سيكون بطريقة ما شكلا من أشكال إبادة الطبيعة نفسها. أبناء وطني الأعزاء، سأحدثكم الآن عن شخص سيجعلكم تشعرون بفخر كبير. إنه شخص يعمل بنشاط في مجالي العلوم والابتكار، ويحظى بتقدير عالمي، ومع ذلك يظل شديد الارتباط بجذوره، ولا ينسى أبدا تكريم وطنه كلما سنحت له الفرصة. وإنه الدكتور رونالدو لايشرام من مانيبو، واسمه الدكتور رونالدو. وأما من الناحية المهنية فهو عالم في الفيزياء الفلكية ويعمل في اليابان، وكان ضمن الفريق الذي اكتشف أنقودا ضخما من المجرات الفتية. قد تتساءلون عما فعله تحديدا، ولقد أطلق على هذا الأنقود بأكمله اسم
أنقض

لوكتاك الأولي رابطا إياه ببحيرة جميلة في مانيبو. وتعد لوكتاك بحيرة شاسعة للمياه العذبة وتشكل فومديس، وهي جزر عائمة من النباتات في بحيرة لوكتاك، مشهدا طبيعيا فريدا إذ تبدو وكأنها جزر صغيرة تطفو في محيط شاسع. وعلى نحو مماثل تشكل هذه المجرات الفتية في الكون بنية هائلة. واليوم لم تعد لوكتال في مانيبو تتألق على خريطة البلاد فحسب، بل بات اسمها يسطع في رهاب الكون الفصيح، ويشكل هذا الإنجاز مصدر فخر لكل هندي، كما يعلم شبابنا أنهم يستطيعون بلوغ آفاق جديدة مع البقاء مرتبطين بتقاليدهم وجذورهم. إنها جذور يمكنها أن تضيء حتى عالم النجوم. أبناء وطني الأعزاء، بعد أيام قليلة فقط وتحديدا في 7 أغسطس ستحتفل بلادنا باليوم الوطني للنسيج اليدوي. وفي هذه المناسبة نحتفي بمحاورات وإبداعات إخواننا وأخواتنا من النساجين الذين يواصلون الحفاظ على تقاليد توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. أيها الأصدقاء، إن كل قطعة من المنسوجات اليدوية تروي قصة منطقة بعينها ومجتمع معين وعدد لا يحصى من الأشخاص المرتبطين بها. وهؤلاء هم الأشخاص الذين يكرسون جهودهم بكل فخر للحفاظ على التراث الثقافي للهند. واليوم أدعوكم إلى تكريم أصدقائنا النساجين من خلال تشجيع الحرف والمنسوجات اليدوية، فلنعمل معا على تعزيز روح فوكل فور لوكل. أيها الأصدقاء، إن الطريقة التي يجري بها اليوم تشجيع النسيج اليدوي في البلاد تسهم في تحسين حياة عدد كبير من الناس، ونرى أمثلة عديدة على ذلك، من بوتشامبلي إلى باتنا ومن كوثامبلي إلى كوتش. واليوم هناك العديد من الأفراد والمجموعات الذين يضخون طاقة جديدة ويمنحون هوية متجددة لتقاليدنا العريقة في النسيج اليدوي. فبعضهم يواصل التقليد الجميل لبوتشامبلي إيكت، بينما يعمل آخرون على إشراك النساء النساجات في صناعة المنتجات الصوفية. وهناك من يحافظ على فن كاسافو كالا التقليدي في كيرالا، كما تسهم هذه الجهود في توفير فرص العمل لأمهاتنا وأخواتنا. أيها الأصدقاء، هناك موضوع آخر أود أن أتحدث عنه بشكل خاص، وهو الخادي. نعلم جميعا أن الخادي كان عزيزا جدا على المهاتما غاندي، وخلال السنوات الأخيرة اكتسب الخادي شعبية كبيرة وارتفعت مبيعاته 6 أضعاف خلال السنوات 12 الماضية، لتصل قيمة المبيعات الآن إلى نحو 80 مليار روبية. وأعدتكم جميعا على الحرص خلال موسم الأعياد المقبل على شراء منتج واحد على الأقل من الخادي أو المنسوجات اليدوية أو الحرف اليدوية. أبناء وطني الأعزاء، لو سئلتم عن عدد أنواع الآلات الموسيقية الموجودة في الهند فربما ستحتارون في الإجابة. والسبب هو أن بلادنا تزخر بتنوع هائل من الآلات الموسيقية والتقاليد المرتبطة بها. ومن بين هذه الآلات جونغ بريغ من تريبورا، وهي آلة تحظى بشعبية كبيرة بين المجتمعات القبلية هناك. وتصنع هذه الآلة من الخيزران ولها 3 أوتار، وتصدر أنغاما عصبة تشبه إلى حد ما أنغام آلة سارود. ولأسباب إدة بدأت شعبية هذه الآلة تتراجع بين الشباب، وفي ظل ذلك عزم سوراج كومار ديبارما على إحياء شعبيتها. واليوم بدأت جهوده تؤتي ثمارها، إذ يقدم عروضا موسيقية باستخدام جونغ برينغ إلى جانب آلات تقليدية أخرى من المنطقة، كما أن لديه شغفا كبير بالأغاني الشعبية بلغة كوكبوروك وأغاني باول والموسيقى الشعبية البنغالية. والآن أود أن أسمعكم مقطعا قصيرا، إنها قطعة موسيقية لن تنسوها أبداً.

0: أيها الأصدقاء، أنا على يقين من أنكم شعرتم بالسعادة عند الاستماع إلى ذلك المقطع. إنني فخور جدا بسوراج كومار ديبارما وجهوده في نشر الموسيقى التقليدية تستحق الإشادة حقا، وأحثكم جميعا على مشاركة المعلومات حول الآلات الموسيقية التقليدية الموجودة في مناطقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المؤكد أن مثل هذه الجهود من جانبكم ستساعد الآخرين على التعرف على الموسيقى الهندية التقليدية والارتباط بها. أبناء وطني الأعزاء، يصادف غدا 27 يوليو ذكرى وفاة الدكتور اي بي جي عبد الكلام الحائد على وسام بھارت راتنا. وقد جمعت شخصية الدكتور كلام جوانب عديدة ملهمة، إلا أن دور المعلم كان الأقرب إلى قلبه، فقد ألهم الأطفال والشباب وحثهم على أن يحلموا أحلاما كبيرة. ومن المصادفة أننا سنحتفل هذا الأسبوع أيضا بالمناسبة المباركة غروب بورنيما، فوالدانا هما أول معلمين لنا، بينما يمنحنا معلم المدارس معرفة الحروف والعلم. وتعد غروب بورنيما مناسبة للتعبير عن الامتنان لجميع هؤلاء المرشدين، وأتقدم بتهية برناهم بكل احترام إلى جميع المعلمين والمرشدين في أنحاء البلاد. أيها الأصدقاء، بعد أسابيع قليلة جدا سنحتفل بالمهرجان العظيم لاستقلالنا، وإن 15 أغسطس يوم فخر لكل هندي، وهو يوم نستذكر فيه عددا لا يحصى من الأبطال الذين بذلوا كل ما لديهم من أجل حرية أمنا الهند. وبفضل تضحياتهم وإخلاصهم نحمل اليوم بأيدينا العلم الهندي ثلاثي الألوان، وهذا العلم الذي يجسد مثل دستورنا. أصدقائي، على مدى السنوات القليلة الماضية نجحت حملة هر هر ترنغا في توحيد الوطن بأسره بروح وطنية رائعة، وأصبح الاهتفاء بالعلم الهندي ثلاثي الألوان مشهدا بارزا في كل منزل وكل شارع. وفي هذا العام أيضا علينا أن نواصل حملة هر هر ترنغا بحماس كبير، وأن نرفع العلم ثلاثي الألوان فوق منازلنا بكل احترام وتقدير. أصدقائي، في كل عام قبل حلول 15 أغسطس ترسلون إلي عددا لا حصر له من الأفكار والمقترحات، وفي هذا العام أيضا أرجو منكم مشاركة أفكاركم وآرائكم عبر منصة MyGov، وإنني أتتلع إلى تلقي مقترحاتكم. أصدقائي، هذا كل ما لدينا في الحلقة اليوم من برنامج منكبات، وسنلتقي مجددا في الشهر المقبل مع قصص عن العديد من الإنجازات الجديدة والجهود الملهمة التي يبذلها أبناء وطننا. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، شكرا جزيلا لكم، نمسكار.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: سمعي الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة وبرنامج حديث الليلة استمعتم إلى حديث إذاعي شهري لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بكلمات ممتعة وقصص ملهمة للغاية، وهو برنامج حديث الخاطر منكبات.

والذي قدمه بالعربية مسعود عالم. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية تستمعون من خلالها أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم برنامج الأغاني والموسيقى الهندية.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة آشا بوسلي.

مستمعي الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية، فلا نقدم إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في الحان الفنان محمد رفيق.

سمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية انتهينا من هذه الحلقة. ولن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني العربية.

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد بأن المساهمة الجماعية ما زالت مصدرا للقوة والاستحكام في المثل الثقافية للهند. أتى السيد الرئيس بهذه التعليقات وهو كان يتفاعل المشاركين في برنامج فيكسيت فيليج لعام 2026 عبر الأقمار الصناعية اليوم. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قام بإحياء ذكرى الشهداء الباصلين في البلاد اليوم بمناسبة يوم كارغيل، مشيدا بأن الهند لا زالت تتسلق القمم الجديدة، سواء أكانت هي مجال الدفاع ومنتجاته وإصداره أو التعاون السياسي مع الدول الصديقة. في ذكرى يوم كارغيل السنوي، تم الاحتفال به عبر البلاد تكريما لشجاعة وبطولة الجنود الهنود الذين ضحوا بنفوسهم خلال حرب كارغيل في عام 1999، وهو ذكرى 27 لنصرة الهند على باكستان في الحرب وبنائها نهاية ناجحة. وزارة الشؤون الخارجية بالهند أصدرت توصية حثت فيها المواطنين الهنود الراغبين في اشتغال بوظيفة على السفن التجارية خارج البحر الأسود أو داخلها، عليهم أن يقوموا بتقييم الوضع الأمني السائد وأوجه المخاطر بها قبل أن يقبلوا أمثال هذه الوظائف. وأوضحت التوصية بأن من يرغبون في مثل هذه الوظائف عليهم أن يمارسوا أقصى درجة حيطة والحذر. عدد الوفيات جراء الأمطار وأمثالها من الأحداث بلغ إلى 97 شخصا، في حين قتل 21 وأصاب 25 آخرون بالجروح. بناء على إفادة هيئة إدارة الكوارث الوطنية في باكستان، قد تأثرت منطقة شرق البنجاب بشدة خلال الفيضانات الأخيرة، والتي نتجت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 منهم بالجروح. بينما منطقة جنوب السند سجلت مقتل شخصين وإصابة آخرين، في حين تم التأكد من موت شخص في منطقة خيبر بختونخوا ومنطقة جيلجيت بلتستان التابعة لباكستان. قد تم إخلاء حوالي 50,000 موطن أو أكثر جراء حريق الغابة التي فشت وامتدت إلى العديد من مناطق فرنسا في أقصى جنوب غرب البلاد، مع امتداد شعلة الحريق إلى مدينة بورديكس، في حين أمرت الهيئات الأمنية ورجال الإطفاء بإخلاء 55,000 موطن أكثر لخلو بيوتهم عبر الليلة في منطقة غيروندي، حيث الرياح الشديدة صبت زيتا على النار منذ نصف الأسبوع. وزير المركزي السيد براهلاد جوشي تولى كرسيه لدى مكتبه بصفته وزيرا جديدا للتعليم في البلاد، ومن المؤكد بأن السيد جوشي قد تم تعيينه بهذه المنصب يوم أمس في أعقاب استقالة وزير التعليم السابق دارميندرا برادان عن منصبه. بادرت اليونسكو اليوم إضافة العديد من الأماكن والجهات ذات صلة بالحرب العالمية الكبرى الثانية من بين قائمة التراث.